بعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد ارجع واني ادزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات